إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرث

مسج ولا اريدون كي شرطه قصادي رفت خطك شامل وسا امر خطك مسج كره دا ارسلان خم مسج كره رفتا وهم مسج نه كره قصا ما كيت شامل وسا اها